رجل وشر كلمك المثير تراشي انت كفارا فجرنيهم تراشي انت ذكاء فبطارا يا كمتان استطرا هي من